يا ترى شو رح نستفيد من الحرب إذا رح نموت؟ الانتصار؟ ما بدنا النصر إذا جاي من حروب، وما بدنا الخوف يعشعش بالقلوب. إرادتنا قوتنا، ورح نمسح الضباب لتسخرة الشمس بعيوننا.